0: خرافي فوق سمير شفير.
1: كفر
2: زوري فان
1: زوري فايف.
2: If you like, if you want to cancel Zulu 87, then I'll take his call.
1: Zulu 87, 10-8.
0: Victor 3, I'll be 51-19.